0: حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه.
1: واشهد ان لا اله الا الله
0: الملك الحق المبين.
1: واشهد ان سيدنا ونبينا
0: جعل له عوجا. حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه.
1: واشهد ان لا اله الا الله
0: الملك الحق المبين.
1: واشهد ان سيدنا ونبينا عظيمنا
0: جعل له عوجا. حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه.
1: واشهد ان لا اله الا الله
0: الملك الحق المبين.